إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث أبو الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، Alhamdulillah pada malam hari ini kita berkumpul dengan izin Allah Subhanahu wa taala di Masjid Ma'had Ihya Sunnah di Kabupaten Tanjung Balai, Sumatera Utara. Kita berkumpul di masjid ini sebagai salah satu rumah Allah di muka bumi, sebagai ahabbul biqa'i wal biladi fil ardi ila Allah tabaraka wa ta'ala, sebagaimana diberitakan oleh Nabiuna alaihi salatu wassalam,